0: فخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ولبلد طيب يخرج نباته
1: بإذن
0: ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
1: bùsùrọ̀
0: bẹ́ẹ̀ ni àyàdá ẹ̀rọ hamasi
1: yìí ẹ̀nà yìí wẹ̀ dàgbèsì jẹun lẹ mẹlẹ fọlẹ ẹ̀yìn lọ jẹun yìí dé ẹ̀yìn lọ jìkun náà sùn ẹ̀yìn lọ jẹun dé yìí ẹ̀yìn lọ jà jìkun màá wà ọdún mi lẹ́yìn lọ.